0: هاي من دو وامن ولا نكو شو مكين ترى برو ديم جامو بينون برو ديون سمنيا سو بقصود نا دونا مي كوارجا ماي كوك إننا بقصود يا نا يمودات بوينت سورا هاي مسيا واشي لين اجانن كينن اللي بيتا برو كليت اشنوا
1: Daghan ka nang nahimo, bro, ha nga. Makalibog ka.